مع سلام معدود عشان ولاد الاصول. اسمع سلام معدود عشان بوجي الاصول. احلى بوجي والاحلى بوجي.

بتدفى ارتاحت اطلاقا قمت انا ضاحك نفاقا دخلت في الموضوع وقمت ساحب الطاقة بحط سبوت عليهم كأني شاحن الباقة كل رابر فاشل فيكو عنده التيمبل خاص بي انتو

سم فرين عادي ما شركة ريد تكسب من تكاثر الدبان خلاص شايل انا الباقي هيلا ما تلاقي اسمي ضرب يا ترى هل ترى اين اشلاقي وبس افتكروا كويس ان انتوا اللي جبرتوا خد وصلك اصلا انت وصلت بوسط اصلا